احكيلك عن كنبة في بيتنا مليانة احضان غرقانة احلام، اساطير عن حب، حكاوى عن قلب اتشال واتحط وهو لسه بخير. يا ما شافت منا ايام، يا ما شالت عنا الاوزان، وهتفضل شاهدة وشيلانة جوه الدوامة. عادي يا ابني ما تقلقش، روح يلا تعك وما تخافش، الدنيا هتضحك ميت ضحكة، وعادي برضو ما تضحكش، عادي برضو ما تضحكش. كنبتنا هتفضل موجودة هنا جوه في بيتنا ومفرودة، فتعالش كلنا

عايش في دنيا غدارة ما فيهاش أحضان ولا بوس ولا حب ابنك لا هتشوف الظلم بعينه وحبايب قلبك بيخونه ولا عشرة عمر بتهون وهي دنيا بتمشي هتشوف أوطان بتتهد والناس تتلم وتتفض والعالم تاني هيتخض والدنيا هتمشي تعال براحتك والدنجل والحد ما تيجي ونكمل هفرش لك حب وملبس على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا على كنبة بيتنا واطلع برا وشوف وحب وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل اكسر قلبك عادي وهم وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل نط براسك خش ودم وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل وريهم احنا ازاي بنحب وتعال احكي لنا على اللي حصل تعال احكي لنا على اللي حصل ايه من كل الناس ايه انت الاساس ايه من كل الناس ايه انت الاساس واطلع بره وشوف وحب

وضمير ضل حي مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منعي التجوال كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعد نتحسم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ افعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

كل الدنيا كلها فلتان، الاصلي ببيع البايع ما يبان، ها طلع قادم ببيان مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوال كل مشكلة تبدا برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الاحوال وانحنت اللحظة لاحظ الافعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم

سيرة مطاط تركنش عم عارف احطاط الطلب العن طلع له جنبلاط ولي طلب حمد الله وصلوا فياض مواليد نتفاضى منع التجوار كل مشكلة تبدأ برن الجوال نقعدش نتحزم رغم الأحوال وانحنت اللحظة لاحظ الأفعال وضمير ضل حي مطاط تركنش عم